0: أيضا التأثير على حركة التجارة. لا شك بأن هذه العمليات تؤثر وتثير القلق وترفع من قيمة أو من عمليات التأمين للنقل البحري.
1: 英国海上贸易行动办公室近日通报，索科特拉群岛及阿拉伯海附近的可疑活动大幅增多，多艘快艇逼近商船，邮轮周边也出现异常的航行情况。这些异动迫使船员立刻采取防范措施，国际海事机构也随即上调该区域的警戒等级。
2: الأعمال المشبوهة في سقطرى وبحر العرب وباب المندب يؤثر ليس فقط على المنطقة العربية أو الشرق الأوسط، وإنما يؤثر على اقتصادية العالم بأسره، فرفع التأمينات يشمل كل وسائل النقل وكل شركات النقل العابرة للحدود، وبالتالي لابد من إعادة النظر في استقرار هذه المنطقة حتى يستقر اقتصاد العالم.
1: 也门与索马里海岸的海盗隐患仍未消除，错综复杂的地区环境加剧局势升温。多国的相关部门敦促商船强化防御措施，驶经这片敏感航道的船只需严格执行海上安全协议，应对不可预测的各类威胁。
3: As risks multiply in Yemen's crucial waters, the international community faces a critical challenge. Ensuring the safety of this trade corridor is no longer just a regional concern, but a global economic necessity. Abdulatif Al-Washali, Phoenix TV, Yemen, Sana'a.
4: 好来跟进乌克兰战局。从二十四号凌晨一直到今天早上六点钟，基辅遭受自开战以来最为猛烈的空袭之一，持续长达五个多小时。乌方表示，光是在基辅市区就有将近五十处遭袭的地点，当中就包括像是乌克兰政府大楼、乌克兰外交部大楼都受到了空袭，造成损坏。而市中心的独立广场侧面的中心邮局大楼也同样受损。基辅唯一的污水处理厂遭到三枚俄罗斯导弹袭击。乌克兰总统泽连斯基 表示，夜间的空袭在全国造成了百人受伤，其中就包括了孩童，还有四个人不幸遇难。